بيروت شو انك وجعتينا فيك خليتيني موت وما قبلت تحبينا سماويك كله مخلخل بالنخيرة عطر الغيم الشقرة مغبر عخوانيقة كل ما جرب اخرق جدرانك الضيقة ابحش لنفسي قبر جديد عجقت مدينة مفكرة حالة ضيعة ما عدت اعرف شو اني عطيت حلمتك مرة مدينة تانية وجمالك نور المنام حضنتيني وقلتيلي انه بقلبك الي مكان انه بقلبك الي مكان انه بقلبك الي مكان بيحكوا انك بنت ادونيس وعشتر

الكحول بين البحر والكاس زور ليل ونهار سوق افراط الحماس بين البحر والكاس لحتى ما انهار رح كون بلا احساس بين البحر والكاس عم صلي للبار انا ابو نواس بين البحر والكاس رح سميك مدينة مع انه منك للناس ايه بس فيك بشر وارواح منسية علقانة بحجر غير ناطر هوية راح عمره ضجر وشوف